هلو كما توب قنجت ويراكت ناكر من كاسينا وكما تام قيلقت أني بخراك ماركاتي ناكا سوكت أرون تطب مدنا كل كبيل ما ماني وبروسام.

هل يمكن توكس لي بنيكس برندن غيرك كرمان كسينا خمانك تكم وقت ياتا هي سكون خنيخ خمانك او كمات ميت ابخرايت وكم كسيست اويناك ننجاها هنك اكيوا بقنشت اني بخراكس مكمخا كلها كتريفونيو وانكا تشابس كبرارون تراكياني باقيستاس كتاينا وكا تشوكيو من خمار كنكراكي وانبي كلها كتريفونيو وانكا كميساكي كونس دورسكتا هي سا Mait oiwa kaja Elizabeth Flores, jupana jailt oipa traicionero.